0: ما بين واندابكي كنت أبدا بدأت تحسبي أبا صداقية وجابا صداقة روجانا دي بيت مروف روجانا بأبي كاري هاني ربي
1: بلس هذا خودش ترازي بيتن جل سپاس بته قدرت ما تخوشي بيت راديو دهو كي برنامه رنامه و بينر ما سوشال ام دي برف نو بره كي بچين باشي دي دوباره وگرين جواتو ديدار هوا

بدرن جو خوش تبي ابرو رجا سيشن بي كمين رجا صالانيه مشاختي بفي هالكفته ام فيروز بهيل مسلمان جهان و عراق برنگه كي گشتي و ين هر ما كردستان برنگه كي تايبت كين كي بدرين كو صالانيه مشاختي دسبيك يك بيتن بو سقام گيري بو اشتيل سرتاسري جهان دناف همي اولو نتوانده

دمجمير دهي شبه هتا دمجمير ششي سبيديجي برنامج روجانا وحفتيانين أفريان راديو دهوك بوهوين بارز دهينا دوباره كده.

وفيستي نا بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رزاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنگ روم و هميجي دف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبراند نايوبن صدف بسخ لم يولاشتا و خواكو كيل دفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف دمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدف تنبو صدف

وفيستي نبخچايا اوهب باشترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبراند نايا بن صدف بسخلم يالشتا و خواكو كيل دفجا بنفا

بيها مش دموعنا أذان قرب نوع قرب حمالك ينوض بكم لما يا الفارقين البط مالي الوعد ذرانك أريد أرخوه ضوضا ولا تشرين حمورا ميالا نربني ولا تشرين خنا بابيانا لو دورانا ويه آخ دورانا ويه

0: ربي جوري بالربي تشكي خلاص نار باي في ولاتي شيرين دلال لخنا بعد السفياني ولا برايك من بشتا فضل نبينا ميرانا في ولاتي خلاص كجبن دستان دوران انا دوران ها دوران اي دوران برخي مدوران لو
1: The Hook Radio, #8.5, #8.9.

جوجي دجار تجارة شامي من شامي دلالة دلي من أكبة في روسلي داية ولا خلا يضابي بن ماجرة كزك تيدا كثير نيلو ألو أي وقابا روجي دجار تجارة شامي من شامي دلالة دلي من أكبة من دعوته ولا شالقية ديلانه

0: جخيرا خديرا برا على دنياي مرن دجار بيا غرفو برا على دنياي مرن دجار بيا حسكريتا هوانتا دوستيتا برا اتاوي باليبي بيا وشار برا دسالي من قبرة تحريدا تمام بيا برو الله برا بيا نشيء بيا تبر سري مزالي مرا درباس بيا تبوضي لاسيقا خرسري كيلك آمدا او ربي جوري برا مر بكرا وشاق مزالي من فبيا هش انسانی وی زمانی باور ناکم برخی منی دستی تبگر تا ببرا ناو اوان مریا ویشتر اقبو تا براستیا برخی حس کرنا دل مهردیا برینداری تم سرخوش دستی
1: Hadi!

شمع بحكيم لقمان ما قلت لقماني تبدردي متزاني درما انا اقلب منه بيبرينيك.

والذئب شود يا كان يا حنذر ما ذوش محذوب شود للبالة وذبيق ايش خلي الاخلا ويقبيت المهلة مصابنا نفجع بربي حالة اذي جئباري حيالي سبيج جلابك يا بي خراب من جوشك ونعذبالي جئراب من بربالة يسحر اسمه زما سوار بلكم ميدي كبرش إذا كذا درى ميدالي أذي بوار سرى خجيك مش جعل يا قيش خلي غراب خم هالصارة ولا وزي زير السيخ وبقتل وحمو بخم نالة خزي ما بوزي خجي راب خم بزمارة أقر قيش خلينا غراب ولا بي خريب وخريب سالي براخل

ولو ألم دنيا يتلى بناي درمي خراباتنا بناي دكابلي بنداده جخوارا حياء مرلي رون

اما لا ارك واجبي ايما او كردستان مالي همومانا ايما باو جوانين كا بيكاتي ايني و اثني جاوازين و اماج بردوام دبيو ايما بابند نيكيانا دواتر داتوانا لقل وزارتي معني قسابكن لقل كومبانيا كان قسابكن بالام نياتي حكومتي فدرالي ام جارة كبسما لقل جنوبي سروك وزيرا نوابو كا هاو كارو بالبش بي بواوي كومبانيا كان بقرر نوابو برهمهناني نوتو كار كردن و اماج هنگاوي كي باشو جيدس خوشي ازار زرس باس بابا جيگر جيگر. Thank you.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا.
1: جراديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا.
1: جراديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: فيستي نبخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بش بيرا منه صدف سلي بش جاتوي بتا بوشاكو و دوشاكو بوليف اش براند نايوب صدف بسخ لميولاشتا و خواكو كيل دي سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوتي
1: كابيبسي ايكو 5 لتر بويب دوبيس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبيس 5 لتر فاكو ساكا بنقبا غيوه جوبة دازفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تنتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كات افرين صدف تنه بو صدف اتشنكيا بهفركا ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاينت شهانه و جاك دريش التيف همي زوقا موبيليات الافيسة شدت فيت بو همي افيسات بردستن تا افيستي نباخچه هيا اهب باش ترين موبيليات باخچهت هين ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسنگ روم و همي جي دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جياتوي بتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف اش براند نايوب صدف بسخ لميولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدف
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

ايش افديسا وكي هرجار خمن تل من بوين هزار كاتينا دليب خنجرا بريندار كر دل بريندار برينا دلي دجوارة بي حكيم و بي نوجدارة هندي قريم لدنياي من قد بيدا نكر جارة هزرين تدكم تنابينم جمن ديري بيهفينم بومن بيجا قرتو نبي دي صبر دلي بكينم ورا صحب كاشين وارا جهيك وفان وبيوارا مرم سرداخات يا خار ساخ بكا وعشقا جارا بودل جار ببدر من هم حكيم و هم جي لقمان در من كه برين اندلي دب دقوي بين ايش و جان جياني چته نمايا جيك دير بون نيار روايا ورداني زيك يك بين شاد بجين هندي جين مايا

بدرن جو خوش تبي ابرو روجا سيشن بي كمين روجا صالانيه مشاختي بفي هالكفته ام فيروز بهيل مسلمان جهان و عراق برنگه كي گشتي و ين هر ما كردستان برنگه كي تايبت كان كي بدرين كو اف صالانيه مشاختي دسبيك يك بيتن بو سقام گيري بو اشتيل سرتاسري جهان نه فهمي اولو نتوانده.